0: Vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: سكاية يوم دهت يوم سكاية أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي.